0: sunny days and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: اللوم الهات التمب يمساب الشمشي بنقرا صحاب وريح كم شين قوي فورتا 5-6 التمبراتورة تتلقى 23 جراد سلسيوس الليلة تنزل على 16 جراد وندي تشيو فيتا 8.

0: كيف كوازا هاي دقو 23 داكين غريسي ابراهامز That's So True في 97 بي ينهان كونت نزوم لو كمبانية المنا ونفتي تيهور قال دال وقت عندي البيجيغو وهاري ستايلز فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

ونكمل نقعدوا المادرز داي بنايل هورن ليتل مور تايم فوق بي. وكيف تعرفوا بالموت الموت ادي نقربوا على اليوروفيجن اللي اسا فاضل ينقص من جمعه الاول سيمي فينالي. وهبا اللي بدنا نتكلموا نعرفوا اليوروفيجن كم نيل لك للجمعه دي هلينا مش هنكون بياك بيرو هتسمعوا بيا من فيينا ستيس. هبا اللي هنكون نارا اليوروفيجن لايف منام. فولو يا ونقرا السوشيال ستانا فوق 897 باي اوفيشال باش تكونوا نقرا ابديت وتقول فوق شي بهايند ذا سينز اللي هيكون ام اليوروفيجن ستيس اماك فيينا داك الهين. ايا منام ينا ما نزاش نكون اكثر اجتاعات عنكم بلو.